يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه